عندي 6 اولاد وزمري ما بيت احسب سوسي وما تيني اسستانس وما ست اوزا المر نترا المر نترا شو اللي بيما بيزيستي على لوكال يقول المر شنو ما بس اتهم مر بسيط هنا في الكاتيجيه هي فقط هي اتهم مر بسيط على الغالب for example بقمورka اي حنكا او بلوزا جوتانغا بلوزا اتاها مروس السلوك نجمكا ولا الروس نيته بلا فايا منتو كامرو بي بس ترى يبا مروس نجمك افتادو يدو ما كان سوما بيان يدو برسي جارو

عندي دورة وزارة مرض ما يجب أن سأبسلو سي برماتيني أبسلستانبوس وكما سأت وزارة مرض ناترال مرض ناترال سيرا نبي ما تزيستي على لقال يقول أن مرض شنو ما كاسا أتحان مرض سيرا هنا في الكاتب إيه فاتفاتين إيها أتحان مرض سيرا تعرض عن لما For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the ones that are Tahanga, the ones that are Moruk Sister of Nevermaka, Udala, Nepala, Paya Muntu Kahara Bay, the first area of Moruk Sister of Afetado. You don't have a concern there. You don't have a concern there.